كارك باغا توش نات كابيتاي تشاشا لي خانا نطرف ما تشاسها نتوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك نوغي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك نكبرني تسنى ما موتر ساخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبو

دارك باغا توش ناد كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برانيت صنع ما مو ترسخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك.